0: لاستم كفافي.
1: رانا نوا ني لنونا نا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زايا ديا نابيت سبون زاواتا نيستاوا ار مارماروا ني بيتون رفانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتا كان ران ماسون دي زون زاواتا تنينكو يو ران ماسون لاتا كيوا نيا مانوكا نا دي زون تنينكو لاتا كان ران ماسون ساتيا وكان نيانا نزعت نيانا نفوكا ملاكاستم زانيا نتيجا زولنا ني فانزانا تانيا نفامورتا نمير فايكا نفام نونا دلتا كان ران مسوى ستي مانين ستي تيتا دي تيكام زوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكان ران رنولا بي رن رازام بي تيكا تم رن فتونا رنا ام نفتافا كول كول سي فتافا كارينا سي فتافا نمانين جازولينا فوقا ملاقاسم توفيوم ناويو مان تاني تينا وطيكا ريتا توبنا نرأيك تام فانزاكان إيسا كين من رأيك كل كولي ناوا دي مان تاني تينا وي نيران رازامبي كتي رايس كتي يام فومبا تسرارن تا دي ديوكو فتام دي ممروبول سبتمبر دي ممروبول سروريف نجورن تنورا نانوي تنسرارن تيتو مدغسكارا تمزان ساتي لسان فيرنا ناتي عرطينا مبلا فوزانا كان رأي تيكا تمرين فتونا رين ميسن تنورا ران تنورا نلاتا كتمرين فتونا رين باتا دي ديو تيك فازن بفال فتني مكا تويرنا مكا فايفانا مكا فنات إنا مزون لزاينا فاتسميت أم لفانا فوزانا نو جادادادانا فاتسميت لفانا فوزانا ساتي انو فيتنا ستويرل ميزا كزايما نفاو ميادم كل كل فانيان ساسان رفاتس ماز ستويرنا دي تسل لزاين فاتسميت لزاوات تسانغانا رتانورا ويزنيرا نتوتسكا تيو مي تسانغانا رتانورا مي تسانغانا وانتفيرنين تي ساتي ينارون توبون تي او رابيت فات زاي زاي يو افان دي ريتريت دول زاي بيريسا كيت سيرو يو راتي فا ريتريت ران ساسان دي مولا بيريسا افلاو ان تنور ان سيات افلاو ان تنور ان يتون دان يو بارتي بوليتيك يو افلاو ان تنور ان يتون دان فان زاكان يو فلاسا مانديلا لكافا نفيتون راتيكا نيتريتا تيكا ان لاي فانافوزن ميجورور تنور ميجورو انت تنجازن اتي فازا مانايك لف دي مولا دي منو فانمبارانا نيم فيسبوك زابا تتسي من ديس لاتا نو كورو نيتو نو فانمبارانا نيم فيسبوك ما عايزة سارو بيارو انت فيريني نتينا روا عروف نتون لنا توتيك
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف

0: كلاس تمك فافي
1: لتنا ما بلايد لان لي دانغان لي فري تالو زي 200000 250000 من ديتليارا ام جوزانيا 650000 نيفا يفشاهيرا نزو فيرانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي جان مو ريمارك تيكو توزا
2: زي زو هنديها تليارا فري ام جو 100000 ريال mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo fre zao roarivo soroalina nenay eto zao nyelanelana ara-dalàna

0: لاستم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك ريو ومالاغاش وانا ريو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي ريجا نازوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريجا ريج عرباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy, satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, teny pirenena, ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.